كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاع الحان فايز السعيد. غناء

كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم فزاع ألحان فايز السعيد إمارات الأمن تسمع وكأنك ترى.

جديد إمارات الأمن، كبريت واحد وألف غابة، من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فزاع، ألحان فايز السعيد، إمارات الأمن تسمع.